سميتي ريتا. أتسمعوا دابا لونفرساسيون سوان أو سيفن لاين. I listen to a version 1079.